وركلت بنكورت سبع ميلال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلاني نغانا مشراين طادقو يا سداد داد غدنا نهان توافلو فو تاجم اسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهن القاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان